0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوى المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني إحنا بفتكر إنه استقرت في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في إنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

للتعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم.

0: عمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات حكومه كي ان الجنود قد فقدوا الدافعيه القتاليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أم درمان وبارة والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة أعنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا جديد اليوم، ومرحبا بك أستاذ ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمك، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا، باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة. أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج

0: إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، إنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية،
1: نعم
0: وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
1: نعم
0: ناحية الكفرة والعوينات والملحمة.
1: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث، تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
0: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت، الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان، وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب، يعني كثير من الدول التي يعني
1: نعم،
0: وتوجهات
1: لكن
0: المجلس
1: يا
0: الأمن
1: دكتور،
0: وحقوق
1: يعني هل
0: الإنسان
1: فتح الطريق ده، هل فتح الطريق ده بيعني إنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي، في كردفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع، يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي؟
0: نعم،
1: المواطنين
0: فتح الطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا، يصعب الحديث عن أن هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
1: لا، أنا ما
0: هنالك
1: بعني أن إحنا
0: أكثر من
1: ما
0: قرية.
1: بنعني بس الأبيض، كل
0: نعم
1: كردفان يعني
0: نعم
1: المناطق كلها،
0: يؤدي إلى
1: كردفان الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق
0: نعم
1: البو
0: نعم الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر، كوستي الأبيض، هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. أيضا طريق جبرة الشيخ أيضا يفتح الطريق أمام غرب كردفان ويمهد للدخول إلى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى أن الميليشيا تتربص بهذه القوة، وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته، كل ما اتسعت دائرة الأمان، بدليل أنه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش، هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. والدليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتباً أو يحملون مستشفيات إلى كردفان، كانوا يحملون الموت يعني.
1: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأ انت يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في انه الميليشيا فقدت السيطره والتحكم في هذه القوات، بدليل انه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الامور. بينما في الجانب الاخر هذه المتحركات التابعه للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج الى ان يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي يعني، ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو ان الميليشيا هي بعيده عن الخطط والتكتيكات العسكريه، وبالتالي يصعب الانضباط، لا توجد لديها حرميه. السلطه كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من اداره المعارك، وبالتالي نشهد، انا اعتبر ان ما حدث هو بدايه انهيار
1: يعني. بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
0: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما، المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر يعني. ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا يعني. الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور يعني، في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
1: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول يعني، تخمد أي ما تمرد، التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا، يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور يعني. هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني، وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها يعني. الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة قرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي جماعة.
1: نعم يا دكتور، يعني إحنا نتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام يعني؟ يعني الآلاف من القبائل انت عارفوا من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني، أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل السلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
0: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميتي هذا كان نائب رئيس للجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين: اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميتي يعني؟ هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني
1: لكن
0: ماكينيكو والدولة في
1: الآن يا
0: العالم
1: دكتور
0: يعني.
1: هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم أنه الجيش
0: يعني
1: متحرك.
0: نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب، عندما هجمت الميليشيا مطار مراوي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مغدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج يعني. عدد أعداد مغدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة، وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر يعني، هذا كله يدلل على أن الميليشيا
1: يعني.
0: لم تعد خيارا يعني.
1: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
0: نعم، العمليات في تغيير أنا تستمر وبوتيرة أكبر وبوتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو تمرد، والأصل في التمرد أن يحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده، لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل يعني، تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير، كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار أنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل يعني 3 أو 4 سنوات.
1: نعم لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا أنت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن انت عارف الان اللي حاصل في السودان يعني الوصمه المربوطه بالقبيله وبالكدمور كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي يعني؟
0: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العداله وقضايا المحاسبه هذه مهمه جدا، ولذلك اصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى 3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية يعني. لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض المدنيون فيما بينهم أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي، هذه أيضا تخضع للمحاسبة. يعني
1: نعم، لكن أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة، ارتباط بارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية انك اصلا من دارفور مثلا، من قبائل او حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع التلاسار الاجتماعي خلقت الحرب دي يعني؟
0: نعم اتفق معك استاذ ندى في انه الحرب دائما تخلق قضايا واشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في أن الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا أنه حاولت ترفع شعارات أنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
1: ما رديت على إجابتي، الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
0: نعم أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب عليها وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متوردة، وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعري أيما خطاب ذو طبيعة جهوية، حتى الكدمول هذا الكدمول معروف يرد إلى أصوله يعني، تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهل الزقاوة ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا، فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذا يجب أول حاجة يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا، وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج تشمل البرامج.
1: يعني تفتكر أنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميتي ويرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كثيرين وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن يعني المتحرك الآن في العسكري العام في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده؟
0: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة
1: الجيش يعني،
0: أنا أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يكن قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي يعني، الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمقول وغيره، أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا أخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني، ولماذا كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال، الحل الوحيد أن تسهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق تمتص فيها الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الفتح.
1: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
0: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد. هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية. كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي؟ وأفتكر أن السودان قطع شوط، يعني حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب. إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة، يعني قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
1: لكن يا
0: يعني
1: دكتور برضو
0: إلى
1: يعني في
0: بورسودان.
1: الألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة. يعني أنت عارف إنه
0: نعم،
1: الألاف
0: أنا
1: الآن
0: استدللت
1: من
0: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية، يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لأنه عارف المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل، السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
1: نعم
0: هذه قضايا ليست حقيقية.
1: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
0: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية. أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية. نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل. يعني هذه صعبة.
1: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه: هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة. ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنكة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وبنوسة. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربات الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربات الشمس. ضربات الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربات الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربات الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل مناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربات الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبإضافة المضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن مرض تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها بتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي التوعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة تيلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بيلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بيلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجناة اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا أثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. الحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني إحنا بنفتكر إنه استقرت في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في إنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب.

0: السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج لفات سودانية الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج الملفات السودانية عبر راديو دبنجا.
1: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
0: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميته في التوقيت ده شنو؟
1: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026 والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة. وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل لإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون

0: شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وسارة جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تؤجج الحرب، يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
1: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس؟
0: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يعكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعل أكثر استقرار واستدامة. دائما ينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد إنه ما في أثر كافي عليه من من من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب، وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل. وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بتطالب.
1: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام. فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
0: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة، ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشأن إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
2: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة، دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إيادة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشرفت، من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وابدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في احاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شويه عن البناء القاعدي للحكم المحلي واهميته في تعزيز الاداره والخدمه العامه بالنسبه للمجتمعات.
1: طيب شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى التي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا نحن الحكم المحلي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الأيديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدمه، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا يدين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجهز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية نصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر من اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رجدية الممارسة دي شنو؟
1: ما إلا رجدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال، وإلى اليوم نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم عارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لها تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
0: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
1: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل من داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بديت عندنا مراكز النفوذ العايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الثامن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. الحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الدين. أخطر ما في تصريحات داخلية أن جنودهم قد فقدوا الدافعية القتالية.
1: بمعنى كلامك يا دكتور، هو دا إعادة تشكيل للتحالف فصل القوى السياسية في ظل استمرار الحرب، يعني هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن.
1: كيف نقدر نعالج الأسالي الاجتماعية الخلقة الحرب دي؟ يعني
0: الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
1: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أم درمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة أعنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
0: عليكم السلام، مرحبا جديدا اليوم، ومرحبا بك أستاذة ندى.
1: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
0: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمك، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا، باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
1: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
0: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة. أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار، وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من ناحية الكفرة والعلوينات والمالحة.
1: يا دكتور، تعرف أنه في تحذيرات من الشهر يعني الأمم المتحدة والمنظمات أنه من الأحداث تكرار الأحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والآن في مواجهات أو تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش والدعم السريك. برأيك يعني هل ما زال بإمكان تجنب سيناريوهات سيئة في كردفان؟
0: طبعا الجيش السوداني

0: الآن وسعوا دائرة التأمين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولاية شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت، الجيش يعمل وفق استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرحت، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب. يعني كثير من الدول التي يعني
1: نعم،
0: وتوجهات
1: لكن
0: المجلس
1: يا
0: الأمن
1: دكتور، يعني هل
0: وحقوق
1: يعني
0: الإنسان وغيره.
1: هل فتح الطريق ده بيعني إنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي، في كردوفان وفي قراها وفي دارفور والقي، يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع، يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي؟
0: نعم،
1: المواطنين
0: فتح
1: الرز
0: الطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا، يصعب الحديث عن أن هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
1: لا، أنا ما
0: هنالك
1: بعني أن إحنا
0: أكثر من
1: ما
0: قرية.
1: بنعني بس الأبيض، كل كردفان،
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: المناطق كلها،
0: يؤدي إلى
1: كردفان الفاشر، حوالين الفاشر، يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق
0: نعم
1: البو.
0: نعم الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر، كوستي الأبيض، هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبرة الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوة، وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته، كل ما اتسعت دائرة الأمان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك انه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لاهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد انهم لم يكونوا يحملون كتبا او يحملون
1: نعم، يعني
0: مستشفيات الى كردفان، لم
1: نعم
0: يحملون الموت يعني.
1: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأي انت يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في انه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل انه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الامور. بينما في الجانب الاخر، هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج الى ان يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي، يعني ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو ان الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط، لا توجد لديها حرمية. السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك، وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
1: يعني
0: لهذه
1: طب
0: القوات.
1: بمعنى
0: أما
1: كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
0: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما، المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا. يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور، يعني في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث، يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
1: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد، التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا. يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي
1: نعم
0: جماعة.
1: نعم يا دكتور، يعني
0: وبالتالي
1: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، انت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
0: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميدتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين: اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي يعني؟ هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني ما تملكه الدولة
1: لكنه
0: في
1: الآن
0: العالم
1: يا
0: العربي.
1: دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فعندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني رغم أنه الجيش
0: يعني
1: ممكن.
0: نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 13 أبريل تاريخ الحرب، عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا. وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مغدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج، يعني عدد أعداد مغدرة جدا كما تعلمين، يعني منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال مرورا بالنور قبة وبعده السابنة وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر، يعني هذا كله يدلل على أن الميليشيا
1: يعني
0: لم تعد خيارا. يعني
1: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
0: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر وبوتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات من
1: نعم
0: يدري.
1: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا انت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن، انت عارف الآن اللي حاصل في السودان يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي يعني؟
0: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
1: نعم. لكن
0: معروف
1: أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، إنك أنت جنجويدي أو أنت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية إنك أصلا من دارفور مثلا من قبائل أو حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الآثار الاجتماعية خلقت الحرب دي يعني؟
0: نعم، أتفق معك أستاذ ندى في إنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في إنه الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السوداني والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
1: ما رديت على إجابتي، الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
0: نعم، أنا أفتكر إنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان إنه الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا إنه المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف ويرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة ويلبسه أهلنا هنا أيضا في شمال السودان، يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
1: نعم يا
0: البرامج.
1: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحرك الآن في السيا في ال في ال العسكري الآن في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده؟
0: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
1: الجيش
0: أنا
1: يعني نعم.
0: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالمين، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيرهم. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا تخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني، ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكن للقتل.
1: نعم نعم يا دكتور، طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
0: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد، ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب، إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني، فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
1: لكن يا
0: نعم
1: دكتور برضو
0: إلى
1: يعني في
0: بورسودان.
1: الألاف، فالألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة. يعني أنت عارف إنه
0: نعم
1: الألاف
0: أنا
1: الآن
0: استدللت
1: من
0: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في ودانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية، يعني كان يمشي أي حتة ثانية يعني. لكن لا نعرف المجتمع متصالح، المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة،
1: نعم
0: هذه قضايا ليست حقيقية يعني.
1: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
0: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعاملة. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، أو بالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل، يعني هذه صعبة.
1: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن مفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر وطرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما تحتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب ليه مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان، الزول مطلع كمية من الميكروبات، الزول التاني النصيح قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب ليه نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل بجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تطوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، ومن ثلاثة عندنا الأكل، ومن أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تكتليه طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة، الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس، مثلا الام عندها جنة عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا الدينة اللي عنده اسهال ما وصلت الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حتة، قول في اي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك، مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك جيل كان ملوثة واكلتها هيدخل لك مية من الجراثيم حسبب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تقليها يعني، ده على سبيل المثال. أو زول قروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مدى لزول ثاني نفس القروز، القروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إن جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزوار جاءوا بعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوس خاصة الجراثيم، الزول أكل يمكن والد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف ورطل السكر إلى 3000 جنيه والملح 2000 جنيه ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب ذاتها هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني احنا بنفتكر انه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السوداني ونناشدهم في انه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا،
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
12: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء مدة

0: الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
1: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني ما حامية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب ليا، أشفق من جنايا علي وأطوع من بناني إليا، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة لقول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة مسكاتا تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
0: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
2: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الرجادة ومعنى الإلفة وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
0: دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
3: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانا، شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة، كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين، وتململ نغم في خاطري

سويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين فيا روح الحكاوي التايهة يا روح الحكاوي التايهة في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسا عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: هذه هي الحق، والذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر، ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلا مستقبليا أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة مدام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلا ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد أنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف أن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسه مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرة كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاعت توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع لهم والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم. يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده حتى في اجواء السلم وكذا. الناس ممكن تستفيد، العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصه لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الاستاذ برضو محتاج انه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على انه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، واذا عنده مراجع عايز يرفعها برضه يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما نفتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من ام درمان الى جامعه الخرطوم وبالعكس معاه وجبه فطور بيتكلف كم في اليوم؟ الكلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه؟ ولامره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعينا الافاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
10: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. دبنجا.
15: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل جواريس وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوى المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات الناتج الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني إحنا بفتكر إنه استقرت في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في إنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دونغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدا بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرا موقف الحكومه السودانيه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كآلية ضغط، او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا، لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم

0: جهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام، كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
1: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
2: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة لل للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
0: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام يبقى من في جرائم خطيرة يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على أساس أنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها او من حقك من ناحية اجرائية انك انت تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة ليها الضرر في انه الادلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها يقول انه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو امام المحكمة، لان المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع اي دفوع من شخص ما لم يمثل امام المحكمة ولا يمكن ان يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل امام المحكمة.
1: برضو السؤال موجه لك مولانا نبي الأديب.
2: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
2: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوح واللجوم في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقنة بتاعت التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت قالت كم خلاص كان كملتيم ولا ما كملتيم؟ قالت ما عارفه ما عارفه. طوالي هنبدلها من البدايه, هنبدلها من البدايه, نديها الحقنه الاولى دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المرأة اي حمايه, يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التطعيم. لازم تجي للناس التحصيل بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعاوله التحصيل واخذ الجرعه بتاعه التتنس تسميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط, وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخذ ثاني. اها نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني, يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور هي تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولاتين بس, والمره ممكن تلي اكثر من كده, بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه, بعد سنه من الجرعه ذات. لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه, لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حمايه لمده 30 سنه. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسيه بتاعت التتنس. هي بتديها حمايه كامله لمده 30 سنه, وبعد 30 سنه بدها ممكن تاخذ لها ثاني. يعني طبعا هنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات, ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس, ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل, او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره, الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره, ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس, والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ الجرعات التيتانوس الخمسه جرعات اللي قلنا دي, يعني اللي قال عشان تحمي نفسك, لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق, والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده, في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات, وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات الخمسه محميه من المضافات التانيه, لو جات الالتهابات التانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغير, يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس, المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, فوتكم بعافية. شكرا.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545305. وأكرر الرقم تاني 00313562545305. وودعناكم الله.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا الديوان.
7: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب, وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
8: يا مرحب, أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
7: دكتور، دائما وابدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في احاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كذا تكلم لنا شويه عن البناء القاعدي للحكم المحلي واهميته في تعزيز الاداره والخدمه العامه بالنسبه للمجتمعات.
8: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى التي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
7: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات، يعني فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
8: نعم، طبعا نحن الحكم المحلي اللي نتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان، الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته واللجنة هذه ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم اثنين ممثلين يصعدوا يكونوا دين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتاني فيه المشاركة بتاعة الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية تصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية. وهكذا يعني
7: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
8: ما عندها رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة لأنهم هم العارفين ناو وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لا تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها، مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
7: دكتور، لا الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية هتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
8: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسا. وطبعا هسا احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة، يعني ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة أيديولوجية معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
7: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الريفية، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني احنا بنفتكر انه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني اشكال حقيقي، او في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في انه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الاقل يوفروا فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطائح، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال

0: العالم، وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب، كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات، إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان: هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب. وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي، كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية. أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022، أي قبل الحرب بعام، معملا للأحياء الجزئية بتكلفة

0: التكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
3: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023. السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي، لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة، يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
4: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائق شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية. كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهادي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه أنا يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسحوا بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي، تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بطريقة مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. الحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني احنا بنفتكر انه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلسوا الامتحان الشهادة السوداني ونناشدهم في انه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
8: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجة الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول أن الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989، وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط هو قانون حظر الأسلحة

0: قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وكذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
0: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أنه نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.

0: إيه على أي دولة من الدول؟ وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
1: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير، لا سيما أنها عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية، لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة، مثلا الدولة السعودية أو الهند، أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات للطابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر إنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني إنه أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأنه كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أن الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
0: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
1: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان، وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة التأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة، وإلى أي مدى سيتضرر منها، إلى آخره من أمور. وكذا وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية، تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية. إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية، مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوة العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
0: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
1: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخله مفيده، واتمنى انه التقي دائما بمستمعي واداره راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى نلتقي في حلقه اخرى، لكم مني اطيب التحايا.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقره اسبوعيه بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرها، مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما محامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصل لي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة مين ميلادة، مسكاتا تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة. ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
5: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
2: الأفراح من شر مواسم، تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الريدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
5: ونختم دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
7: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانا، شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين، وتململ نغم في خاطري قم داويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم. ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي، يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفة عليك.
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه فترة صباحية.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليته حاجة، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا. وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية، ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
2: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
3: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار. فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين.
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
4: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد الصالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أهل أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فهي السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا هو هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني، فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا احنا الحكم المحلي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دايرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عنده 2 ممثلين يصعدوا يكونوا ديل يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي انت حيكون عندك حكم، اول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل اي شيء اخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية نصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر من اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
1: ما إلا رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية. لكن دي نادرة جدا تحصل، دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم اللي عارفيننا وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح تطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
0: دكتور، لا الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
1: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناتها انت كل السودان، معناتها كل القبائل، معناتها كل التوجهات السياسية، معناتها وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ العايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا، بقيت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تحصل جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. بس بالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مانجا.
1: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 2 شهر 8 لسنة 2026. توسع دائرة الرفض لمنهج الآلية الخماسية في إدارة الحوار السوداني ومطالبات موحدة من القوى المدنية والسياسية بضرورة الإصلاح. منظمة بلان انترناشونال الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء والمياه. اندلاع حريق محدود بمحطة كهرباء سد مروي يقطع امدادات الكهرباء في عدد من الولايات وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. حمدوك يؤكد أن وقف الحرب يمثل أولوية لتحالف صمود ويدعو إلى بناء أوسع جبهة مدنية لمناهضة الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. السودان واليمن يتفقان على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر. السودان ومصر يضعان خطة مشتركة لتأهيل خزان جبل أولية وإنشاء جسر مؤقت خلال الأشهر المقبلة. أمطار غزيرة تهطل على مناطق متفرقة بولاية الخرطوم والخريف ليس على ما يرام في دارفور وكردفان. منظمة العفو الدولية تبدي قلقها من تدفق أسلحة حديثة إلى السودان رغم استمرار قرار الحظر الدولي. استئناف رحلات السفر البري المباشر بين عطبرة والأبيض لأول مرة منذ اندلاع الحرب. السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر تحذر المواطنين من مخاطر ضربات الشمس في مدينة بور سودان. منظمة ضحايا دارفور تكشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية غولو بولاية وسط دارفور. تحذيرات من انتشار أعداد كبيرة من التماسيح بالقرب من ضفاف نهر النيل في ولايات شمال السودان. انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا بعدد من ولايات السودان.
2: توقف بث إذاعة الزالنجة بعد تعرضها للسرقة والتخريب من قبل مجهولين بولاية وسط دارفور.
1: وفي بطولة سيكاب الهلال السوداني يخسر أمام راين سبورت الرواندي ويفقد صدارة مجموعته. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الريفية، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف ورطل السكر إلى 3000 جنيه والملح 2000 جنيه ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان. في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتي يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات داخلية ان جنودهم قد فقدوا الدافعية القتالية.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعادة تشكيل للتحالف القوى السياسية في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الأسار الاجتماعية الخلقات الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أمدرمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة أعنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن.

0: ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا جديد اليوم، ومرحبا بك أستاذة ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد. لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمك، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا، باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة، أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار، وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من ناحية الكفرة والعلوينات والمالحة.
0: يا دكتور، تعرف أنه في تحذيرات من الشهر يعني الأمم المتحدة والمنظمات أنه من الأحداث، تكرار الأحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والآن في مواجهات أو تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش والدعم السريك. برأيك يعني هل ما زال بإمكان تجنب سيناريوهات سيئة في كردفان؟
1: طبعا الجيش السوداني الآن وسع دائرة التأمين ليس للأبيض فحسب، ولكن لكل ولاية شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت، الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان، وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب عن كثير من الدول التي يعني توجهات المجلس الأمن.
0: لكن يا دكتور، يعني هل فتح الطريق ده بيعني أنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردفان؟

0: وفانوا في قراها وفي دارفور والقي يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع. يعني الناس مدررين الآن, الغاسات ما بتصل, وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس زي
1: المواطنين؟ نعم, فتح الطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة, ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
0: لا أنا ما بعني أن إحنا ما منعني بس الأبيض, كل كردفان.
1: نعم
0: يعني
1: نعم,
0: المناطق كلها كردفان, الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق.
1: نعم البول. نعم, الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة, وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض, هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني, وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد, وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. أيضا طريق جبرة الشيخ أيضا يفتح الطريق أمام غرب كردفان ويمهد للدخول إلى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق, ولكن يبقى أن الميليشيا تتربص بهذه القوة وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كلما اتسع الجيش ووسع من عملياته كلما اتسع دائرة الأمان, بدليل أنه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا, ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض وتابع للجيش, هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات, ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني, فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون مستشفيات إلى كردفان, لم يحملون الموت يعني.
0: يا دكتور, طب يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير, كيف في تقرأين ده يعني؟
1: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية, وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني, وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية, وبين الميديا, فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في أنه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات, بدليل أنه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير. ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة الجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي يعني, ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية, وبالتالي يصعب الانضباط. لا توجد لديها حرمية السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل, وهي هذه عصابات يعني ليس جماعات, لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد, أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
0: يعني
1: لهذه القوات.
0: بمعنى كلامك يا دكتور, هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
1: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي, سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر يعني. ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان والعمليات الآن, ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها, العمليات مستمرة. ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا يعني. الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة, بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء, وكذلك في ولاية غرب دارفور يعني في كلبوس وفي كبكابية وفي جبل عسي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
0: نعم. طب دكتورة رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا. يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها يعني. الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت
0: نعم.
1: هي جماعة.
0: نعم يا دكتور، يعني
1: وبالتالي
0: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، أنت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
1: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميدتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي يعني؟ هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني.
0: لكن الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم أنه الجيش
1: يعني نعم لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوض، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج يعني. عدد أعداد مقدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة، وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر يعني، هذا كله يدلل على أن الميليشيا
0: يعني
1: لم تعد خيارا يعني.
0: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
1: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر وبوتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفراده لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار أنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات من
0: نعم،
1: يدري.
0: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا أنت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام؟ يعني عشان، وكيف ممكن، انت عارف الان اللي حاصل في السودان، يعني الوصمه المربوطه بالقبيله وبالكدمور كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العداله وقضايا المحاسبه هذه مهمه جدا، ولذلك اصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم، أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
0: نعم.
1: معروف.
0: لكن أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة، يعني وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة، ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية انك اصلا من دارفور مثلا من قبائل او حواضن اجتماعية محددة. كيف ممكن مع الاثار الاجتماعية خلقت الحرب دي؟ يعني
1: نعم اتفق معك استاذ ندى في انه الحرب دائما تخلق قضايا واشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في أن الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا أنه حاولت ترفع شعارات أنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
0: ما رديت على إجابتي، الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
1: نعم أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة، وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعري أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف يرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهل الزقاوة، ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان، يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذه. هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
0: نعم يا
1: البرامج.
0: دكتور، يعني تفتكر انه الدولة ممكن تفتح يدها لحميتي يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كثيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحركة الآن في العسكري الآن في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده؟
1: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
0: الجيش
1: أنا
0: يعني نعم.
1: أشك في ذلك. يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي. أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالمين، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذه بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيرهم. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين. فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني. هو قتل وشرد، والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس. أنا أخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الفتح.
0: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
1: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد، ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب، إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان
0: لكن يا
1: يعني
0: دكتور
1: إلى
0: برضو يعني في
1: بورسودان.
0: الألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
1: نعم،
0: الألاف
1: أنا
0: الآن
1: استدللت
0: من
1: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لأنه عارف المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة،
0: نعم
1: هذه قضايا ليست حقيقية يعني.
0: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
1: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية. نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، أو بالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل. يعني هذه صعبة.
0: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه: هل يكفي الحسم العسكري لصنع السلام الحقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن مفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة. ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
0: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا، مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء، طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة، إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين، ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
5: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
4: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية. وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
5: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
4: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة ثانية، يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
5: أنا في رأيي قراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
4: كيف يعني؟
5: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
4: نعم تفضل.
5: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارية، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارية، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارية كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارية المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
4: كيف يعني؟
5: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أن الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
4: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
5: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارية اللعينة الأولانية تركيا والبارية الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون لأنه الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيعة، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف ورطل السكر إلى 3000 جنيه والملح 2000 جنيه ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات يتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبدالله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني احنا بفتكر انه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السوداني ونناشدهم في انه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
3: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
2: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدادهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميته في التوقيت ده شنو؟
3: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان، وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون

0: في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ممولي الحرب الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة وأهم الأحكام طبقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل لإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون هذا سيكون شيء ملزم للمجلس شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة الطرفين النزاع وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تؤجج الحرب يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية
1: طيب أستاذ إسماعيل هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب وإذا أجيز القانونين ديل هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس
0: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها دي طبيعة القرارات التنفيذية بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يعكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعل أكثر استقرار واستدامة ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد أنه ما في أثر كافي عليه من من من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغيير التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل. وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بتطاله.
1: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
0: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة، ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشأن إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
2: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا، ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة، دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى إنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُحَافَظ.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
2: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
1: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
3: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن نكونوا السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا، كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أنا ناسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يستعملكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة عيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوري يفرد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. أنا إحنا الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في، يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة، ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف، ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته، فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده. اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في البرد ده وما تحرك ما بيلقى.
1: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
4: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخطوها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهسي قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده اصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور. والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة ثانية، لما تجينا بعد سنة ثانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها ثاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد تتوتر لا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545350, وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
9: السادة والسيدات أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 2 شهر 8 لسنة 2026. توسع دائرة الرفض لمنهج الآلية الخماسية في إدارة الحوار السوداني ومطالبات موحدة من القوى المدنية والسياسية بضرورة الإصلاح. منظمة بلان انترناشنال الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء والمياه. اندلاع حريق محدود بمحطة كهرباء سد مروي يقطع امدادات الكهرباء في عدد من الولايات, وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. حمدوك يؤكد أن وقف الحرب يمثل أولوية لتحالف صمود, ويدعو إلى بناء أوسع جبهة مدنية لمناهضة الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. السودان واليمن يتفقان على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر. السودان ومصر يضعان خطة مشتركة لتأهيل خزان جبل أولية وإنشاء جسر مؤقت خلال الأشهر المقبلة. أمطار غزيرة تهطل على مناطق متفرقة بولاية الخرطوم, والخريف ليس على ما يرام في دارفور وكردفان. منظمة العفو الدولية تبدي قلقها من تدفق أسلحة حديثة إلى السودان رغم استمرار قرار الحظر الدولي. استئناف رحلات السفر البري المباشر بين عطبرة والأبيض لأول مرة منذ اندلاع الحرب. السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر تحذر المواطنين من مخاطر ضربات الشمس في مدينة بور سودان. منظمة ضحايا دارفور تكشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية غولو بولاية وسط دارفور. تحذيرات من انتشار أعداد كبيرة من التماسيح بالقرب من ضفاف نهر النيل في ولايات شمال السودان. انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا بعدد من ولايات السودان.
10: توقف بث إذاعة الزالنجة بعد تعرضها للسرقة والتخريب من قبل مجهولين بولاية وسط دارفور.
9: وفي بطولة سيكاب الهلال السوداني يخسر أمام راين سبورت الرواندي ويفقد صدارة مجموعته. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دول عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب ذاتها هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقرت في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلسوا لامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات ضنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو

فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجه، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول أن الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع دولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989، وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الديكي هو قانون

0: قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
0: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة وصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان يستخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
0: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير، لا سيما أنها عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إنها هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأن يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أن الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
0: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة التأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة، وإلى أي مدى سيتضرر منها، إلى آخره من الأمور. وكذا وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية، تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية. إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية، مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم، الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا، برنامج في الميزان.
0: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخله مفيده، واتمنى انه التقي دائما بمستمعي واداره راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى نلتقي في حلقه اخرى، لكم مني اطيب التحايا.
2: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقه، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
7: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة، يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد، قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3 4 5 مواسم في الخريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة يعني. لكن كون إنه المواد الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنضج إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل أبيض، فدي الحاجة دي ما في يعني. أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة يعني، تهطل أمطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض يعني. كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه يعني. حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا الميادين ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكده، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بانه هي ما يعني ما عندها رؤيه وما عندها قدره انه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالاول مطره نزلت لم تحدث اي اضرار لا ماديه ولا عينيها يعني، ما في بيوت انهارت، ما في اي مشاكل بسبب الامطار يعني. الكهرباء طبعا مع مع مع بدايه الرياح العاتيه، طبعا الكهرباء قطعت قطعت على المدينة بشكل عام، وما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدويم وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن يعني، لغاية تسجيل هذا الإفادة. وشكرا جزيلا.
8: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبلوة قرن بلغونا ودمهنا قدري يم وصلني زراعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب من قدي إيه تتك بدأسني راديو دبنجا قصان هداب من قدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: راديو دبنجا.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد الصالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أهل أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فهي السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا هو هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا، نحن الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان، الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بمشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الأيديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دايرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعة القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عنده 2 ممثلين يصعدوا يكونوا ديل يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية تصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
1: ما إلا رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية. لكن دي نادرة جدا تحصل، دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم اللي عارفيننا وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية
0: دكتور. الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
1: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناتها انت كل السودان، معناتها كل القبائل، معناتها كل التوجهات السياسية، معناتها وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا، بقيت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. بس بالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، في بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني احنا بنفتكر انه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في انه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفروا فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطائح، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية و

0: بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس. تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس. التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق.

0: وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات، إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان: هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022، أي قبل الحرب بعام، معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو
1: دبنجا، راديو دبنجا. ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراث؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
2: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار. تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير. ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023. السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي، لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين. وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة، يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي طعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا. وأخيرا، نشر صحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر. نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
3: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة سودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان. متتبعا شبكات الجبال المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا، واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا، كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا، تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
6: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
7: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفتها من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS، بلكان روته باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اليو الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده سنة ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغه في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف، ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات أنه نحاول نتذكر أنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم، يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة أنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر، يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
0: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
6: راديو
0: الله
6: دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة كيلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بيلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بيلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا أثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات يتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني إحنا بفتكر إنه استقرت في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في إنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الزروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم، وبعد الحرب

0: أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلا ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة إن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه، ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة إنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفها تماما. ولكن برضو أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة بس عموما هي ما مفيدة. في أسباب كثيرة، أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت او الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الاسعار حياتي بقت مكلفه شويه. يعني انا يعني بفضل الدراسه تكون حضوري، عشان يعني احنا كنا متهيئين من زمان واحنا صغار بنسمع انه حياه الجامعه حياه جميله ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللاسف يعني ما قدرنا نعيش التجربه دي يعني كان فرصتنا الوحيده، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية

0: خاصة إنه تخصصنا 70% عملي أكتر من النظري، كان صعب إنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريا، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أجي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
2: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية أضاف لي فقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية، ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
4: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
5: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد، بترفع شغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك، وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناية بشغلهم هنا، بكون قاعد معهم يعني الأستاذ بيسأل والطالب بيجيب، لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا، ويشتغل الشغل يرسلوه، نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي، ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي، عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان، الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ، خاصة الناس جوا السودان دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت، لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع عليهم، والناس مشت الأمور يعني يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين أنا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت، أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتاعت النت الشبكة له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني دي حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال بالتقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني، يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره، دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور، دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة إحنا زي ما نقوله خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنة، لأنه هسي لو قلنا إنه الدراسة حضوريا، صراحة الطلبة والأساس ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
4: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنغا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنغا.
3: جزيل الشكر لراديو دبنغا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
2: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانونين أن تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
3: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان، وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ممولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام طبقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل لإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تؤجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
2: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس؟
3: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا. وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقية أو تزيلة أو تعدلة أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكز يعني توجه نحو تقنية السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة. وده ما بيحكيس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد انه ما في اثر كافي على من من من قرارات يعني تصدر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية وأثر ده على أطراف الحرب. بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدام للأصول الأمريكية فالعقوبة بالطالة.
2: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم يطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
3: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان،
4: بالإضافة لما سبق من الحديث. أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا، ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة، دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أسلفت، من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها يتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
2: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُبرز.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة كيلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بيلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بيلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية، وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجناة اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بطريقة مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب صحة التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا، وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، الشهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق، التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإفيدنس، الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا، بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب

0: لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلة، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة، لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود، إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
1: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة و

0: أجر التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
1: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل، يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبنائه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إن هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إن هو لا، يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كما قاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح إنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
0: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف انها تطالب بتطبيق العداله وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهه هي اصلا رافضه التعاون ورافضه الاعتراف بالمحكمه، والدليل على ذلك انه الغت عضويتها في ميثاق روما الاساسي المنشئ للمحكمه الجنائيه الدوليه.
1: يعني الحاجه دي بتوري طبعا ازدواجيه صارخه يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو الاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: راديو
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
5: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجة، وأهلا أخ محمد الصالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
4: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي كذا. تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الـ الـ الـ الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
5: طيب شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي هيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
4: يعني زي كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات، يعني فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
5: نعم طبعا نحن الحكم المحلي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دايرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدمه. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنته دي لأن يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي تحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثلهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية تصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منه اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
4: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
5: ما إلا رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ذا فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم، نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع الثقافات متنوع البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين ناو وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
4: دكتور، لا الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية هتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
5: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده اللي حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا، بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة، يعني ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، يكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
4: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الريفية، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف ورطل السكر إلى 3000 جنيه والملح 2000 جنيه ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدا بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرا موقف الحكومه السودانيه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المشهودات اللي بيقوموا بيها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014 لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتشوف

0: الآخرين.
1: ايوه
0: بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله اعتبرها كافيه في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر اسباب جوهريه للاعتقاد بمسؤوليه المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تاثير يعني سحب الاتهامات بعد الفتره دي على مصداقيه مكتب الادعاء بالمحكمه الجنائيه وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمه؟
3: التسبيب اللي قالوه لانه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمه، لانه قالوا تعذر الاستعانه ببعض الشهود واحجام عن التعاون وظهور مشكلات جديه تتعلق بمصداقيه بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على ادله تبرئه في الاونه الاخيره. من الواضح انه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونيه واضحه. من الناحيه القانونيه، انه اذا ظهرت ادله لتبرئه شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيره، يبقى من الافضل انه يقدم امام المحكمه وبعد ذاك تتشاف الادله المبرئه دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمه على اساس انه تتشاف هي مقابل الادله اللي قدمت في الاول، لانه الادله اللي قدمت في الاول دي اصبحت جزء من علم المحكمه، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك انت تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
0: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ومسألة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي.

0: فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
0: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: كنت معايا رفيق الدرب ونحن اتنين فلذاتنا كم الأنسان بيكمل.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزاما منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات اللي بتقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأن يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد أنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات في أنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، واتمنى أنه تكون هذه المداخلة مفيدة، أتمنى أنه ألتقي دائما بمستمعي وإدارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 3 من شهر 8 سنة 2026. مجموعة محامي الطوارئ تدين مقتل 35 شخص في هجوم بمسيرة تابعة للجيش على مبنى المحكمة الأهلية بمنطقة غرة زاوية بشمال دارفور. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية. محكمة جناية دونغولا تصدر حكما بإعدام 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. مجلس الأمن والدفاع يقرر تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة وتهريب الذهب. شبكة أطباء السودان تقول إضراب الكوادر الطبية والنقص الحاد في جرعات الكيماوي لمرضى السرطان أدى لتدهور الخدمات بمستشفى الزراء بمدني. حظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. حالة الإنذار الأحمر لا تزال سارية على طول ساحل البحر الأحمر، وتحذيرات من ضربات الشمس ودعوة لتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات النهار. حزب الأمة القومية يقول المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان تناشد الدولة بتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي أسوة بما تحقق للمعلمين. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق المناقشات القومية للبطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم تحت سن 14 سنة الأحد القادم بالخرطوم لاختيار المنتخب المدرسي الذي سيمثل السودان في البطولة الأفريقية المقامة برواندا في سبتمبر المقبل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيعة، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف ورطل السكر إلى 3000 جنيه والملح 2000 جنيه ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحة وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني، فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا نحن الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الأيديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا يدين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجهز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتاني فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية تصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر من اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من

0: معين من السلطة المركزية. وهكذا يعني
1: دكتور
0: مجالس
1: دكتور
0: الولاية
1: بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
0: ما إلا رشدية إلا تكون في في في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين ناو وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفة يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح تطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن معناتها أنت كل السودان، معناتها كل القبائل، معناتها كل التوجهات السياسية، معناتها وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده. وده حصل عندنا هسه، وطبعا هسه نحن بقيت عندنا مراكز النفوذ العايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تحصل جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، يكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الاستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، استاذ العلوم البيئيه واحد المختصين في الحوكمه البيئيه، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة

0: بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن مبادرة أطلقها اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان، وتهدف إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب الأستاذ محمد عثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، حدثنا بداية عن هذه المبادرة، متى انطلقت وما أبرز الدوافع التي قادت لإطلاقها في هذا التوقيت؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، وتحياتنا لراديو دبنجة وللمستمعين لراديو دبنجة على طول ربوع الوطن وطننا السودان. نحن بصراحة الاتحاد شباب محلية الدبب ومحدثكم محمد عثمان رئيس الاتحاد، وطبعا كالعادة يعني اتحادات الشباب هي جزء من تكوين المحليات ومنظمة مجتمع مدني معنية بقضايا الشباب وتكامل دور الشباب مع المجتمع ومع الحكومة.
1: نعم.
2: والاتحادات طبعا قديمة وموجودة، لكن يمكن نحن دورتنا انطلقت في 25 أبريل الفات، وبعد ذلك انعقدت الجمعية العمومية وجينا عبر الانتخابات حتى يعني نعمل لتحقيق أهداف الشباب في فترة ودورة محدودة، بعد ذلك إن شاء الله تاني بتدور العملية الانتخابية وبيجوا طاقم جديد وواصلوا في الرسالة. والاتحاد الشباب طبعا بالضرورة يركز على قضايا السلام وقضية مكافحة خطاب الكراهية.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني بدأنا خطوات وبعض الأنشطة، ويمكن أخيرا يعني أنتجنا فيديوهات قصيرة مصورة سكتشات للتوعية، هي تخاطب بشكل غير مباشر المجتمع تمهيدا لبعد ذاك المخاطبة المباشرة في الأسواق وفي أماكن التجمعات العامة وفي كمحاضرات أو ندوات رسمية إن شاء الله.
1: نعم. في حاجة خلت الشباب مثلا في محلية الدبب إنهم يعني تبدو خطواتكم أو تبدو دورتكم ببرامج محددة، يعني مثلا برنامج بتاعت السلم المجتمعي كان الهدف الأساسي بالنسبة لكم، في دوافع من وراء الكلام ده؟
2: والله طبعا أستاذ بالتأكيد الحالة السودانية عموما، يعني بغض النظر عن محلية الدبب، الحالة السودانية عموما يمكن السودان بينتقل من حرب إلى حرب طيلة 70 عاما، وكل مرة الناس يعني يعتقد أنه الأمور تمهدت وجاء السلام والناس يغنوا للسلام، سرعان ما يتفاجأ الشعب بنسخة جديدة من حرب أعنف من الأولى. وكذلك المنطقة برضو في غرب كردفان هنا محلية الدبب، التركيبة الاجتماعية إضافة للمشاكل العامة في الوطن في بعض يعني المنطقة مؤهلة أحيانا لنزاعات قبلية لإشكاليات أسرية، ودي كلها حتمت علينا نحن إنه الدور بيحتاجين لمجهود أكبر، فرض نحن نقدم مجهود أكبر من بقية السودانيين ونجتهد، لأنه نعتقد إنه الإشكال عندنا طبقة المشكلات الوطنية الكبرى، وتاني حتى المجتمع بيعاني من مهددات محلية داخلية وعلى رأسها المشاكل القبلية. الحمد لله الآن ما عندنا، لكن سبق وكانت وبنحتاج للوقاية منها.
1: نعم. طيب العوامل اللي قاعد تساهم في تصاعد خطاب الكراهية شنو يعني من وجهة نظركم أنتم، يعني بالذات في الآونة الأخيرة مع التصاعد حرب ويعني بالذات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك؟
2: والله يا أستاذ أمين، أول حاجة خطاب الكراهية ده هو في المقام الأول يعني بينبع من الجهل، المجتمع الجاهل، وعلى حسب نسبة جهل المجتمع، المجتمع جاهل بنسبة 100%، جاهل بنسبة 50%، جاهل بنسبة 5%، دائما منبع خطاب الكراهية نحن نعتبره هو الجهل، بل خطاب الكراهية في هو ذاته مؤشر على التخلف، كل ما كانت المجتمعات متخلفة كل ما هي وجدت نفسها غارقة في خطاب الكراهية زائد الحروب العنف. هو خطاب الكراهية بيصدر أساسا تحت الضغط في حالة الغضب، قد يكون الإنسان هو بيحمل البذرة بتاع خطاب الكراهية، لكن إذا كان الوضع مستتب والحالة مستقرة ما بتظهر، لكن في لحظة النزاع سواء كان نزاع بين شخصين أو نزاع بين مجموعة أو نزاع كبير تحت الضغط طوالي بيطير تعتبر بيئة خاصة وبيزدهر فيها خطاب الكراهية سواء كان بقصد أو بدون قصد.
1: طيب انتو كشباب هس يعني عندكم طموح وخطط انكم تواجهوا الإشكالية دي يعني قبل ما تتفاقم، يعني انتو عندكم نظرة مستقبلية أو حاجة استباقية وقائية، استندتوا إلى شنو يعني الآليات بتاعتكم أو الأنشطة والبرامج الممكن تقوموا به عشان ما تحاربوا به خطاب الكراهية وتنشروا ثقافة السلام في المجتمعات هناك؟
2: بالفعل أستاذ أمين نحن ما عندنا خيار إلا يكون عندنا طموح، يعني لكن صحيح حالة الإحباط واليأس عندنا في السودان عموما يعني مسيطرة وشديدة، لكن نحن الحمد لله نحتفظ بالطموح لأنه في النهاية نحن دي مجتمعاتنا وده وطننا ويستحق، وبنراهن على معالجة مخاطبة الأسباب المشكلة زي ما قلنا، بما أنه المشكلة نابعة من الجهل ونابعة من التخلف ونابعة من الحرب، نحن حنتحرك في المقام الأول في رفع الوعي، في رفع الوعي، لأنه رفع الوعي هو بيحصن الإنسان من أنه يكون هو في نفسه مصدر لخطاب الكراهية أو حتى يعني يتعاطف وينخرط في اتجاه خطاب الكراهية، ونحن في نفس الوقت بندعو للسلام. نحن الآن كشعب سوداني بنفتكر أن السلام الفوري والآني هو رغبتنا نحن كشعب، أما إذا أي شخص آخر هو بيدعو لحالة الحرب وبيرفض السلام ده هو بشكل أو بآخر هو عدو للشعب السوداني، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام والجنة هي دار السلام ولن يدخلها الناس حتى إلا إذا أفشوا السلام بينهم. فنحن بنعمل على التوعية وبنساعد المؤسسات التعليمية على أساس التعليم برضو ينهي الجهل، وبندعو للسلام، وفي المستقبل بنضغط على الحكومة وبندفع مع الحكومة على أساس أن العملية دي لابد برضو يكون في تشريعات وقوانين لمكافحتها.
1: نعم.
2: لأنه في النهاية حيكون في ناس عمليات التوعية لوحدة ما بتقنعهم أو ما بتردعهم، فدول بيحتاجوا لردع بالقانون.
1: في شريحة محددة أنتم بتركزوا عليها مثلا؟
2: نحن طبعا يا أستاذ بالأساس بنركز على شريحة الشباب، شريحة الشباب لأنها هي الشريحة النشطة والمتفاعلة والحية، وربما يعني المستقبل الشباب هم حيكونوا على سدة المجتمع، يعني حيكون منهم الآباء في المستقبل ويكون منهم المدراء وغيرهم. بعد ذلك عبر الشباب يعني مجهوداتنا إذا ربنا يسهل وبيلقينا يعني مقدرات بتمتد لتصل إنه الكبار وتصل التلاميذ والطلاب في المدرسة وغيرهم. لكن
1: نعم.
2: مدخلنا الأساسي هو الشباب.
1: نعم. طيب بتعتقد إنه في من خلال يعني بدايتكم وترتيبكم للعمل البسيط اللي أنتوا قمتوا به سواء كان مخاطبة المشاكل على شكل مسرحيات أو تصوير بتاعت مقاطع بتاعت فيديو، لاحظتوا منه مثلا في استجابة من الشباب، في استجابة من المجتمعات للأنشطة اللي انتوا قمتوا بيها؟
2: نحن ما عندنا آلية مثلا واضحة كده للقياس، لكن عندنا ملاحظات. مثلا يعني أخواننا الشباب كثير من الأقوى معجبين جدا بهذا الاتجاه وبيحفزوا إنه الناس تستمر في هذا الاتجاه، ويعني لقية الحاجة دي إشادات سواء كان الشباب والآخرين وتفاعلوا معنا، يعني والله حتى من المجتمعات الجارة بالنسبة لنا يعني تفاعلوا معنا وقالوا إنه ده مدخل نحن يمكن نبني عليها ونقدر يعني نتواصل وننتج أشياء متبادلة على أساس إنه نسجل. فالآن المؤشر الوحيد إنه الحاجة دي لاقت إشادات ولاقت ترحيب وقبول، وكل والجميع يعني بصراحة بيقول لنا يا أخي استبروا إلى مزيد من الفيديوهات القصيرة دي، بعد ذلك مدبوعة بالمخاطبات المباشرة.
1: نعم. طيب انتوا قادرين تصلوا للفئات دي كيف أو للجمهور هناك بتصلهم كيف؟ عندكم مثلا مجموعات بتاعت واتساب بتنشروا محتواكم ده، بتنشروا كيف، توصلوا كيف للناس؟
2: حاجات من قبيل الفيديوهات القصيرة دي عندنا صفحة رسمية منصة باسم اتحاد شباب محلية الديوم على الفيسبوك، بننتج هذه المواد وبعد ذلك بتنشر أولا في المنصة، بعد ذلك بتوزع في وسائط الواتساب وبيشاركوها الناس على صفحاتهم الشخصية وكذا، لأنه نحن بشوية كده زي الوصول المباشر الآن والوصول لإدارياتنا فيه شوية صعوبة لأنه بيحتاج لتمويل وتكاليف، والاتحادات طبعا زي ما معروف بالنسبة لكم ما عندها موارد ثابتة، فنحن ذات الوسائط دي بصراحة يعني قصرت لنا المشوار، بقت لنا أقرب خيار بديل.
1: في تحديات كثيرة إنكم تصلوا للناس وكان على من الناحية المادية أو التحرك ذاته بالنسبة للناس اللي بنفذوا المبادرة، تكاليف وما إلى ذلك؟
2: بالفعل في تحديات، التحرك والتنقل هو تحدي كبير في المقام الأول، لأنه أنت عشان تقدر تصل ده التحدي الأول. التحدي الثاني أنك أنت ذاتك بتصل في كم من الزمن، لأنه في حاجات بتحتاج لتدخل سريع. فالتحديات الحركة والتنقل لوحدة ناهيك عن البرامج دي كلها بتحتاج، يعني بتحتاج أنك أنت عشان تقدر تتحرك بتحتاج لتكاليف، عشان تقدر تهيئ وضع يعني يكون فيه مثلا كراسي، مكبرات الصوت، إذا بتستضيف ناس، الحاجات دي كلها.
1: نعم.
2: حتى نحن يعني إدارياتنا نحن برضو عندنا 3 إدارية غير إدارية الديبوب المحلية، كلها في 4 إدارية. فلحد الآن نحن بنجد صعوبة في أنه نصل إدارياتنا دي بشكل مباشر، وإذا وقعت مشكلة على مسافة بسيطة من المحلية والمدينة الرئيسية بيكون في صعوبة وبيكون في تأخير بسبب ضعف الوسائل وضعف المقدرات.
1: نعم. من الناحية التقنية يعني مثلا إعداد الفيديوهات، توفر الشبكة وتوفر الكهرباء، يعني هل في مشاكل بتواجهكم في الحاجات دي؟
2: والله نحن لحد الآن بنعمل بالأدوات الشخصية، يعني ما عندنا مثلا كاميرا، لكن بنصور بتلفوناتنا كالعادة وبتلفون أي واحد من الشباب. في المايكات برضو، كبرات المايكات الويرلس الصغيرة دي برضو. أسي الآن في واحد من الشباب هنا عنده، ونحن بنستعيره منه استعارة يعني.
1: نعم.
2: برضو لما نكون عايزين نصور بنصور. بعد ذاك هو طبعا الكهرباء دي بتعتمد بس على حسب التلفون. نعم. المنطقة ما فيها دعم بتاع كهرباء مستدام أصلا، لكن بالموجود ده يعني إحنا في النهاية قادرين ننتج الحاجة بحسب المقدرات يعني.
1: نعم.
2: لكن المجهودات كلها لا ماشي بالممتلكات الشخصية.
1: نعم. طيب في شراكات بيناتكم مثلا والأجسام الرسمية، سواء كان يعني مؤسسات الإعلام التابعة للسلطات في المنطقة، إدارات التعليم، في تنسيق فيما بينكم، في منظمات ممكن تجيف معكم تدعمكم؟
2: والله الشراكات طبعا هي أول حاجة تعتبر ضرورية بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة للمجتمع وحتى للحكومة، لأنه المجهودات تتكامل مع بعض البعض، ونحن منخرطين معهم فيما يلين والحاجات اللي ممكن نحن نقدمها. ويمكن برضو التعليم شراكاتنا ممتدة قبل فترة تمهيدا لانطلاق العام الدراسي اللي هو سقرع الجرس بالأمس. يمكن نحن في بداية الاستعدادات شاركنا بمبادرة إصحاح بيئة وتهيئة المدارس، وشراكاتنا معاه مستمرة، لأنه زي ما قلت لك الجهل هو منبع خطاب الكراهية ومنبع كل الشرور. والتعليم إذا نحن في النهاية نطمح للمعالجة لا بد مجبرين إنه ننخرط في شراكات مع المؤسسات التعليمية وإدارة التعليم.
1: نعم. طيب من خلال متابعتك يعني أنتوا كناس ناشطين ويعني عندكم رؤية لمحاربة خطاب الكراهية، يعني الملاحظ إنه هو وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى بتاع السودان ككل مع استمرار الحرب للسنة الثالثة الآن، رأيكم شنو في الدور بتاع الإعلام؟ هل بتروا إنه ممكن يساهم بشكل كبير في الحد من خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام؟ ولا أنتوا رأيكم شنو في الحاجة الماشي الآن؟
2: والله طبعا يا أستاذ أمين بصراحة الإعلام ده هو نحن نعتبره يعني أرض خصبة للزراعة، والزراعة دي بعد ذاك أيهما يزرع أكبر ويزرع يعني أكثر. إذا جو أصحاب الخطاب الحسن وخطاب السلام وخطاب الوئام والتعايش السلمي تحدثوا كثير في الإعلام وانتشروا بشكل أكبر في الإعلام، الإعلام حيكون وسيلة ممتازة ويخدم المجتمع ويساعد المجتمع ويشارك في ازدهار المجتمع. أما إذا أصحاب خطاب الكراهية بيجوا كثير كمان برضو بيجوا زي ما قاعدين يوصفوا الناس كالعادة العامة سلاح ذو حدين. والآن في الحرب بصراحة يعني ظهرت كثير من الأصوات يعني هي يائسة للغاية وبائسة للغاية، إنه سخرت نفسها فقط لتعميق الفرقة وتعميق الانقسام بين المجتمع على أسس نحن نعتبرها يعني أسس بصراحة رخيصة للغاية. يعني تخيل إنسان يرتع في السودانيين وهو بيفرق بينهم بناء على اللون أو بناء على القبيلة أو بناء على الجهة أو بناء على اللهجة أو اللغة أو حتى بناء على غني أو فقير أو غيره. دي حالة يمكن تكون سيئة شديد، وهي الآن موجودة بالذات بدوافع الحرب وكراهية الحرب وعنف الحرب. وأنا متأكد بصراحة إذا الناس اللي بيدعوا للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي صوتنا بيقى عالي وصوتنا بيقى مسموع خالص، بإمكاننا خالص إنه نقصي أصحاب خطاب الكراهية والمفسدين والناس اللي عكروا صفو الحياة وقسموا الشعب السوداني.
1: نعم. يعني في كلامك قبل يعني تكلمت إنه الشريحة المهم بالنسبة لكم وبتركزوا عليها أكتر اللي هو شريحة الشباب، فكيف ممكن نحن نستفيد من الشباب ديل يعني من طاقتهم في محاربة اللي هو خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام، كيف نقدر نستفيد من طاقتهم دي؟
2: طيب أصلا طاقة الشباب طبعا هي طاقة يعني منطلقة وفاعلة، بعد ذاك نحن دايرين هسه هدفنا الأساسي أنه نعمل على توعية الشباب، على أساس أنه الشاب لما يكون واعي ويكون مدرك ويكون فاهم الطاقة دي أصلا حتنطلق وستعبر عن نفسها، لكن طاقة الشخص الواعي بيعبر عن طاقته وبيعبر عن نفسه بشكل مفيد وشكل بناء، لكن لو تركنا الشاب غير واعي وغير مدرك فهو بشكل أو بآخر بيتحول هو ذاته لمعضلة وبيتحول للأذى وبيكون يعني عطل نفسه في مناطق فاسدة مثل خطاب الكراهية، أو حتى يعني مرات في ناس بيدمروا بعض الأصول الخدمية بسبب الجهل. فنحن عن طريق الوعي إن شاء الله يمكن أنه نخلي طاقة الشباب دي تصوب أكثر في اتجاه بناء السلام والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عثمان رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمت من معلومات حول مبادرة الاتحاد لنشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش ومحاربة خطاب الكراهية.
2: أشكرك جزيلا أستاذ أمير رمضان وتحياتي لراديو دبنجا ومستمعينه على طول وعرض ربوع الوطن السودان، ونحن على استعداد دائم وسعيدين دائما في أنه نكون عبركم ورسالتنا تصل عبر صوتكم.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
4: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
5: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة بيحصل معها فقدان للسوائل عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
4: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
5: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
4: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
5: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، تمام؟ اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
4: بحرارة الشمس
5: حرارة. أيوة
4: نعم.
5: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
4: نعم.
5: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
4: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
5: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
4: نعم.
5: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
4: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
5: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف لغيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف دي ومن القدرة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
4: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
5: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعات الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
4: يعني ينوموا في الحيشان
5: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
4: نعم.
5: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الإصابة درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
4: يعني الاستحمام مفيد
5: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة مثل طفاية بتحبسها.
4: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس فيه.
5: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
4: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
5: طبعا اكثر الحالات عايز يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا, في السنين الاخيره بقت بسيطه. ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض بطبيعه الاصابه به يعني بقى في وعي اكثر, لكن شنو لا زال في حالات هنا. احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي توعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين, فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهودها وسط هؤلاء الباعة.
4: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
5: الله يسلمك.
4: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلح ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الريفية، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف ورطل السكر إلى 3000 جنيه والملح 2000 جنيه ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليم حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطائح، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب

0: لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا.
2: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
3: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك

0: ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023. السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي، لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين. وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة، يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي. تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر. نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
3: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائق شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهادف في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء. راديو

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد الصالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن يا دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني، فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا نحن الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدمه. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا ديل يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعة الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية تصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
1: ما عندها رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين ناو وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لا تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
0: دكتور، لا الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية هتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
1: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن معناتها أنت كل السودان، معناتها كل القبائل، معناتها كل التوجهات السياسية، معناتها وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه نحن بقيت عندنا مراكز النفوذ العايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس، هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل وفاته حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرض السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الأهلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: نحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني، المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغا أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى التقيكم في نشر المحطة لكم مني أطيب التحية.
11: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
12: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشرة وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشرة في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما صار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
13: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم انه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم

0: تحقيق تحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإفيدنس الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014. كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
1: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
0: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت. لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني اللي تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور

0: الإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحس بهم في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا، يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
1: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة لوبيت، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في لوبيت، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
0: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس، لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل، يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول. إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا. فده يوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
1: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
0: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي. هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يعود.
3: من قلب الشعر ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناول الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة الغوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريص وطير قدام.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ولل حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل في فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا، سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا، يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفكي سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، إنه تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدل السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقيده تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت تخطو ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، تاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، تاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
2: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه وينظفوها،
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس عم تستعمل فرشة وحتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة للأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 3 من شهر 8 سنة 2026. مجموعة محامي الطوارئ تدين مقتل 35 شخص في هجوم بمسيرة تابعة للجيش على مبنى المحكمة الأهلية بمنطقة غرة زاوية بشمال دارفور. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأسيوبي على الحدود السودانية. محكمة جناية دونغولا تصدر حكما بإعدام 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. مجلس الأمن والدفاع يقرر تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة وتهريب الذهب. شبكة أطباء السودان تقول إضراب الكوادر الطبية والنقص الحاد في جرعات الكيماوي لمرضى السرطان أدى لتدهور الخدمات بمستشفى الزراء بمدني. حظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. حالة الإنذار الأحمر لا تزال سارية على طول ساحل البحر الأحمر، وتحذيرات من ضربات الشمس ودعوة لتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات النهار. حزب الأمة القومية يقول المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان تناشد الدولة بتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي أسوة بما تحقق للمعلمين. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق المناقشات القومية للبطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم تحت سن 14 سنة الأحد القادم بالخرطوم لاختيار المنتخب المدرسي الذي سيمثل السودان في البطولة الأفريقية المقامة برواندا في سبتمبر المقبل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في طنجلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس، هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: والله طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهيروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التيغراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحت من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساعة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة

0: ما بيتلوموا.
1: كنا محددين ان الاطراف التي تدعم الجيش ومحدده، والاطراف التي تدعم الدعم السريع ومحدده، والاطراف التي ترفض الحرب مبدئا ومحدده.
2: هجوم مسيرات الجيش على منطقه غر الزاويه يخلف عشرات القتلى والجرحى.
3: تم استهداف مقر المحكمه. راكوب عباره عن راكوبه عاديه حقت قش، هم تحتها حوالي اكثر من عشرات من الناس تم استهدافهم.
4: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
2: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
5: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
2: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
6: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجا لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بسيد جعفر الحسن.
8: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم محاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور او اللي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نزل إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاية شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي، للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع، ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية، وهم المرتين يذكروا انه ظروفه ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدأ نخلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده، وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود، وقاطعناها واعتذرنا عنها، وأيضا اعتذرت قوة أخرى مثل إعلان نيروبي، كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وأيضا هنالك قوة كثيرة أنا عرفت إنها ما مشت، وده بيبقى حوار ما عنده معنى إذا الأطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم وأساسي ورائع ومرجح، أنت يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول، يعني كل الأطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد، نبدأ بخطوات الصحيح. الخطوات الصحيح هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط، ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق.

0: الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات العملات الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين أنه الخطوة الأولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية وآخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه أن احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
1: وتحدث كذلك لدبنجة الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
2: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دائرة تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس الأشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر، وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل ناس برهان ديل، دايرين يستفروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية احنا عندنا اتهام لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر، وهذه احنا عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية ده بتغرق العملية السياسية بواجهات احنا بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
1: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه، صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
3: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزر باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية، وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل هشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومآسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
1: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
4: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
1: في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
5: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمة ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقاد أمس لحل بعض مشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بيجي تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد الجلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من عشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة الرزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب الرزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرار ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، ربنا يتولاهم بشفائه ورحمته إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير يعني أنك أنت بس يعني مبررة واحد بس أنك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء أو على صوت مرأة. حتى المواطنين ذاتهم هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، تكون يعني أمس الضحايا حق الحاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
6: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزل المدارس قبل أسبوع من 16/8 على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضو كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية على أساس إنه نقدر نعرف، لأن نحن بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات. ودي افتكر انه مساله مهمه. ايضا ان حقيقه في هذا العام واحنا بنتكلم انه ماشيين نعمل لجوده التعليم، نطالب حكومتنا المركزيه والولائيه بالضروره توفير مرتبات بالنسبه للمعلمين، واحنا الكلام ده بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهوريه محمد حمدان دقله اثناء قرأ الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في انه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي انا افتكر انه كان قرار سليم، واحنا حقيقة بنأكد في انه احنا مع قرار الرئيس ونعمل في انه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لانه هي الحافز الاساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي احنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في انه كل الجهات المعنية بالأمر في انه يخلي لنا هذه المدارس، لانه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في انه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني احنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الانسانيه المطلوبه، ولكن بالضروره برضه انه الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصوره ضروريه جدا بالنسبه لنا، هم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبه لنا. وكذلك بياكد في انه استراتيجيه التعليم هي وجود خدمه مدنيه معافه ووجود استقرار امني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل انه المساله بتاخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسماءهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسماءهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسة الوزارة، وكذلك يمكن مراجعة مدراء التعليم بالمحليات أساساً يتأكدوا في أنه من أسماعهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعملية التعليمية. أيضا هنالك نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في أن الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسة إلى أخرى، ودي مسألة مهمة وضرورية جدا بركز عليها، إنه ما في طالب يتحرك من مدرسة وزع فيها إلى مدرسة آخر إلا بعد مراجعة مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسة الحكومية اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن أن ينتقل إلى مدرسة الأخرى. إحنا صحيح ما بنرفض إنه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ضبطها بصورة كويسة على أساس إنه نقدر نوفر بيئة مناسبة ومستقرة بالنسبة للعملية التعليمية بالنسبة لنا. كذلك عشان أي مدرسة سواء كان حكومية أو خاصة عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في إنه يبرز شهادة واستمارة النجاح اللي بيستخرج من إدارة الامتحانات برئاسة وزارة التربية، ودي برضو مسألة مهمة جدا، لأنه يعني كثير من الأحوال بيواجهنا بعض المشاكل في طلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحلة المتوسطة، وبالتالي دي مسألة مهمة جدا، أي مدرسة وخاصة زملائي في المدارس الخاصة ضروري جدا في إنه ما يستقبل أي طالب ما لم يكون هنالك شهادة أو استمارة النجاح من من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة لعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طلبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة واد مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
7: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين، أيضا هناك نقصات في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي المركز لا يعمل بساعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بساعة تشغيلية جزئية من شأنها أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمارق والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما تلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
4: أوكي.
3: نعم
4: نعم،
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الاداره الاهليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
3: نعم نعم نعم، هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكله 100%، لان الناس كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سمع لو المطر تم.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15000، 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
4: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
4: وطيب
3: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسمي رب العالمين.
4: نعم
3: نعم.
4: وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك قدرت توصله للمزارعين، او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دنا الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عارف من مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار يظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي سببة.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسنا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجه، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده

0: قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
0: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن جيش السودان يستخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول؟ وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
0: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير، لا سيما أنها عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إنها هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأن يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد أن الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
0: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها، وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة، وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكذا وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية. إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
0: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخلة مفيدة، واتمنى انه التقي دائما بمستمعي وادارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. انا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة اخرى لكم مني اطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
4: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. في اليومين الفاتوا قدم اعضاء من الكونغرس الامريكي مشروعين لقانونين، الاول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 امام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركه الولايات المتحده في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
5: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
4: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
5: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان، وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان، يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب، يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
4: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس؟
5: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا. وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقية أو تزيلة أو تعدلة أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكز يعني توجه نحو تقنية السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد إنه ما في أثر كافي عليه من من من قرارات يعني تظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل. وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدام للأصول الأمريكية، فالعقوبة بتطال.
4: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام. فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
5: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
6: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا، ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة، دفع الشعب السوداني من فقره يعني، ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أسلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها وتخضع لديبيت سياسي. فنتمنى انه يعني هذه الاجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
4: بهذا نصل بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا الى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دنا الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عارف من مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي سببة.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة تانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسنا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، لدعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد الصالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فهي السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية.

0: يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها، اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي.
1: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها، لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
0: نعم، طبعا نحن الحكم المحلي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان، الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها

0: الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم أول حاجة فيه سلطة الشعب، وثانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية تصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية. وهكذا يعني
1: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
0: ما عندها رشدية إلا تكون في في في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضود اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لها تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل من داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه نحن بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا، بقيت لدرجة ولا يمكن اجندتها تتفق تكون متوافقه يعني، ولانها هي اساسا ما اجنده وطنيه، اجنده تخدم مصالح احزاب، تخدم مصالح قبائل، تحصل جهات معينه، ايديولوجيا معينه، لكن ما بتخدم مصلحه الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس انت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقه المعينه دي اللي هي في اغلب الاحيان بتكون تابعه لجهه قبليه واحده، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، يكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر، ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 3 من شهر 8 سنة 2026. مجموعة محامي الطوارئ تدين مقتل 35 شخص في هجوم بمسيرة تابعة للجيش على مبنى المحكمة الأهلية بمنطقة غرة زاوية بشمال دارفور. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأسيوبي على الحدود السودانية. محكمة جناية دونغولا تصدر حكما بإعدام 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. مجلس الأمن والدفاع يقرر تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة وتهريب الذهب. شبكة أطباء السودان تقول إضراب الكوادر الطبية والنقص الحاد في جرعات الكيماوي لمرضى السرطان أدى لتدهور الخدمات بمستشفى الزراء بمدني. حظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. حالة الإنذار الأحمر لا تزال سارية على طول ساحل البحر الأحمر، وتحذيرات من ضربات الشمس ودعوة لتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات النهار. حزب الأمة القومية يقول المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان تناشد الدولة بتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي أسوة بما تحقق للمعلمين. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق المناقشات القومية للبطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم تحت سن 14 سنة الأحد القادم بالخرطوم لاختيار المنتخب المدرسي الذي سيمثل السودان في البطولة الأفريقية المقامة برواندا في سبتمبر المقبل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوض بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتجو تتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وانا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس. هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل وفاته حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهيروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الأهلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: نحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسنا
11: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: هل فتح الطريق ده بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها؟
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات داخلية ان جنودهم قد فقدوا الدافعيه الاحتلاليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه الخلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات انه هذه حرب مناطقيه، القرب ضد الشمال او القرب ضد اهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين ام درمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة عنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا دي دبليو ومرحبا بك أستاذة ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمه، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة، أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، إنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
0: نعم
1: ناحية الكفرة والعوينات والمالحة.
0: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
1: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري.

0: واستراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهط، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب. يعني كثير من الدول التي يعني
1: نعم،
0: وتوجهات
1: لكن
0: المجلس
1: يا
0: الأمن
1: دكتور، يعني
0: حقوق الإنسان وغيرها.
1: هل فتح الطريق ده بيعني إنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي، في كردوفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع؟ يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية. يعني فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي؟
0: نعم،
1: المواطنين الرز
0: فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أن هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
1: لا، أنا ما
0: هنالك
1: بعني أن إحنا ما
0: أكثر من
1: بنعني ما
0: قرية.
1: بنعني بس الأبيض، كل
0: نعم
1: كردفان، يعني
0: نعم
1: المناطق كلها،
0: يؤدي إلى
1: كردفان الفاشر، حوالين الفاشر، يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق
0: نعم
1: البو
0: نعم الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوست الأبيض، هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات الدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبرة الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوة وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كلما اتسع الجيش ووسع من عملياته كلما اتسعت دائرة الأمان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك انه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لاهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد انهم لم يكونوا يحملون كتبا او يحملون
1: نعم يعني
0: مستشفيات الى كردفان، كانوا
1: نعم
0: يحملون الموت يعني.
1: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميدتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأي انت يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميدتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في انه الميليشيا فقدت السيطره والتحكم في هذه القوات، بدليل انه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الامور. بينما في الجانب الاخر هذه المتحركات التابعه للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج الى ان يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي، يعني ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو ان الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط. لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
1: يعني.
0: لهذه
1: طب
0: القوات.
1: بمعنى كلامك يا دكتور،

0: هو دا إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
1: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش عن الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا. يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور، يعني في كلبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث، يعني قد تربك كثير من الميليشيا وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
0: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا. يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي جماعة.
0: نعم يا دكتور، يعني احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، أنت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يضم تاني للجيش؟
1: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي؟ يعني هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني.
0: لكن الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم انه الجيش
1: نعم لا يمكن انكار هذا الواقع، ولكن في النهايه تظل هذه الميليشيا وان تمددت، ولكنها الان في انحصار وتراجع. في 13 ابريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 ابريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحه السودان، الان تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الايام وفق المؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج، يعني عدد أعداد مقدرة جدا كما تعلمين، يعني منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال مرورا بالنور قبة وبعده السابنة وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر، يعني هذا كله يدلل على أن الميليشيا
0: يعني
1: لم تعد خيارا. يعني
0: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
1: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر ووتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده لا أن يعني يكافئه. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير كان الجيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات من
0: نعم
1: يدري.
0: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا انت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن انت عارف الآن اللي حاصل في السودان يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي يعني؟
1: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
0: نعم. لكن
1: معروف.
0: انت عارف الان الحرب يعني سببت اثار كبيره يعني، وحصلت الان حاصله مشاكل اجتماعيه كبيره ارتباط القبيله والوصمه اللي ارتبطت بالقبيله، انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمه كبيره يعني، والمشاكل الاجتماعيه انك اصلا من دارفور مثلا من قبائل او حواضن اجتماعيه محدده، كيف ممكن مع الاثار الاجتماعيه خلقت الحرب دي يعني؟
1: نعم، اتفق معك استاذه ندى في انه الحرب دائما تخلق قضايا واشكالات اجتماعيه، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في إنه الحرب دي ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان. وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
0: ما رديت على إجابتي، الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي.
1: نعم، أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية، وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف ويرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة ويلبسه أهلنا هنا أيضا في شمال السودان، يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذه. هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل البرامج.
0: يعني تفتكر أنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميتي ويرجع تاني في يعني حضنا زي ما رجعوا قبله ناس كثيرين وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحرك الآن في في العسكري الآن في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده؟
1: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة
0: الجيش، يعني
1: أنا أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال. القرار لم يعد قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالمين، لم يسبق إلي أحد في العالمين، حتى أن البعض يشبه هذه بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين. فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني. هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا أخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تسحب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكن للحق.
0: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
1: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب، إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني، فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
0: لكن يا دكتور برضو يعني في الألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
1: الألاف. نعم، أنا تكلمت على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في هوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لأنه عارف المجتمع متصالح، المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
0: نعم
1: هذه قضايا ليست حقيقية يعني.
0: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
1: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل يعني. هذه صعبة.
0: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد، قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني ميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة، لكن كون انه المويه الأمطار تحته وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي نيل الأبيض. فدي الحاجة دي ما في يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة يعني يحطوا أمطار وما تتصرف وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش تظهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا المياديننا ما بتصرف الموية وبعد سك يعني يومي وكذا فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء اشتغالين 3 أيام عشان يصرفوا الموية ما قدروا 3 أيام ما عارفين يصرفوها كيف فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف فالأول مطرة نزلت فوق لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها يعني ما في بيوت انهارت ما في أي مشاكل بسبب الأمطار يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت عاد على المدينة بشكل عام وما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدويم وكذا الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن يعني لغاية تسجيل هذا هذه الإفادة وشكرا جزيلا.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
8: راديو دبنجا دبيوة قرنبل لقونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي اين تتاك يبدأ اسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهيروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الأهلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني، المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيق التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنات التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم سيارات الجيش على منطقة غرة الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم محاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور اولي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل، ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاء شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي. للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفه ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدأ خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وايضا اعتذرت قوة اخرى مثل اعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وايضا هنالك قوة كثيرة انا عرفت انها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى اذا الاطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم واساسي ورائع ومرجح انت بي بي بي يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشموله يعني كل الاطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي اللي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحية. الخطوات الصحية هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات اللي عملتها الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال ثلاثة مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية

0: الصالح والطالح، والصالح والطالع ما بيت لهمه دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهاته لافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سند الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر، وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل، ناس بوران ديل دايرين يستمروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية نحن عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دائرة تنسيق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر، ونحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دائرة تغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
1: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه، صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
2: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزل باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية، وأحدثت كثير من الأضرار، ووقع كثير من الضحايا، وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل هشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومعاصي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
1: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
3: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات

0: القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدواراً قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيداً خطيراً في استهداف المرافق المدنية واستخفافاً متزايداً بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
1: في ذات السياق، تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
2: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون إدارات أهلية عمد ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقادها أمس لحل بعض المشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد جلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب غرة الزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود. الدولة السودانية ربنا يتولاهم الشباب برحمته إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه يعني ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير أنك أنت ده بس يعني مبررها واحد بس أنك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء، أو على صوت امرأة. حتى المواطنين ذاته ما من مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، تكون يعني الأمس الضحايا حقين حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
3: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزل المدارس قبل أسبوع من 16/8، على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة، على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس، على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن إحنا بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي بتقر إنه مسألة مهمة. أيضا إحنا حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم إنه ماشيين نعمل لجودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا الكلام ده بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دبلو أثناء قرع الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في إنه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي أنا أفتكر إنه كان قرار سليم، وإحنا حقيقة بنأكد في إنه إحنا مع قرار الرئيس ونعمل في إنه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لأنه هي الحافز الأساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي إحنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في إنه كل الجهات المعنية بالأمر في إنه يخلي لنا هذه المدارس، لأنه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في إنه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني احنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الانسانيه المطلوبه، ولكن بالضروره برضه ان الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصوره ضروريه جدا بالنسبه لنا، لانهم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبه لنا. وكذلك بياكد في انه استراتيجيه التعليم هي وجود خدمه مدنيه معافى ووجود استقرار امني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل انه مساله بتؤخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسماءهم يعني في مدارسهم، يعني الطلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسماءهم في المدارس. وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسه الوزاره، وكذلك يمكن مراجعه مدراء التعليم بالمحليات اساسا يتاكدوا في انه من اسماءهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعمليه التعليميه. ايضا هنالك نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا في انه الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسه الى اخرى، ودي مساله مهمه وضروريه جدا بنركز عليها، انه ما في طالب يتحرك من مدرسه يوزع فيها الى مدرسه اخر الا بعد مراجعه مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسه الحكوميه اللي توزع فيها حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم، بالتالي يمكن ان ينتقل الى مدرسه الاخرى. احنا صحيح ما بنرفض انه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك اجراءات يجب ان يتم ضبطها بصوره كويسه على اساس انه نقدر نوفر بيئه مناسبه ومستقره بالنسبه للعمليه التعليميه بالنسبه لنا. كذلك عشان اي مدرسه سواء كان حكوميه او خاصه عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في انه يبرز شهاده واستماره النجاح اللي بيستخرج من اداره الامتحانات برئاسه وزاره التربيه، ودي برضه مساله مهمه جدا، لانه يعني كثير من الاحوال بيواجهنا بعض المشاكل في الطلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحله المتوسطه، وبالتالي دي مساله مهمه جدا. اي مدرسه وخاصه زملائي في المدارس الخاصه ضروري جدا في انه ما يستقبل اي طالب ما لم يكون هنالك شهاده او استماره النجاح من اداره الامتحانات، وكذلك موافقه شؤون الطلاب والمدارس في رئاسه وزاره التربيه والتعليم، على اساس انه على الاقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيره النظيفه بالنسبه للعمليه التعليميه اللي احنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة ود مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
4: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الذرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم. وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بساعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بساعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: بوريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العرش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلام أقدر في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوة، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوة الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
3: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
0: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
0: أوكي. نعم.
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
4: نعم نعم نعم، حتى توقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان النبات كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن المروة بقت ب15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
0: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم هو ده الحاصل، الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب.
0: وطيب
4: الرغبة ما في، الرغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد الأرضي، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. الحمد لله.
3: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامي الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأن القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التيغراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي سببة.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساعة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغا أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
11: راديو دبنجا يقدم
12: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
13: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
13: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
14: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
13: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
14: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
13: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
14: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
13: بحرارة الشمس،
14: الحرارة. أيوة
13: نعم.
14: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
13: نعم.
14: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
13: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
14: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
13: نعم.
14: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا اكثر عقده بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لدرجه الشد.
13: طيب ما هي درجات خطوره المرض على الانسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاه؟
14: طبعا ايوه، واكثر الخطوره تحت اللي هي ضربه الشمس نفسها، يعني ممكن في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه كميه السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات اخرى، يعني ممكن تاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتاثر بزيد من اللزوجه بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، دي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
13: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
14: طيب يلا، احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه ال،
13: يعني ينوموا في الحيشان
14: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
13: نعم.
14: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اثناء النهار اثناء الفادرية تحرر مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
13: يعني الاستحمام مفيد،
14: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرفة بتحبسها.
13: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
14: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
13: نعم. طيب هل حدثت الفتره الاخيره دي يعني حالات لناس متاثرين بالمرض؟ واذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
14: طبعا اكثر الحالات يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا، في السنين الاخيره بقت بسيطه. ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض بطبيعه الاصابه به، يعني بقى في وعي اكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا، احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي توعيه بطريقه الإصابة.

0: هؤلاء البعض.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
2: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
5: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
7: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
6: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
8: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني دي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا، كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي بالذات كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، وأنا والله بنجيب معاكم. أنا

0: ويقول لي عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا الأربعة. أنا إحنا الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيادين ينتهوا كده يمشي طوال الفصول بتاع القراءة. ما نفيكم حصوا، ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده، المجهود ده لازم إحنا نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن كم المرتبات جات للمعلمين خلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده. اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد ده وما تحرك ما بيلقى.
1: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه تعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
2: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج، بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوال ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتوها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده، التاب اللي تلسك قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع، تتبع ذكي. يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبة لها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو؟ تعليمي. ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده. يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب، بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس. لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة. والأطفال ده لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور. والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: عدتك قبل كده مرات.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
3: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
3: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكتنجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوض بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
3: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس. هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامي الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: والله طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التيغراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساعة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنات تناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم مسيرات الجيش على منطقة غرة الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الأثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بالسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات، كانوا هم محاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور اول حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاية شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي، للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفهم ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدأ نخلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وايضا اعتذرت قوة اخرى مثل اعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وايضا هنالك قوة كثيرة انا عرفت انها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. اذا الاطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم واساسي ورائع ومرجح انت يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول يعني كل الاطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي الممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحية. الخطوات الصحية هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات اللي عملت الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى الاجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب انه يتم في خلال ثلاثة مسارات. مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب والكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل ناس بوران ديل، دايرين يستفروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية نحن عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسيق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دائرة تغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
11: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
4: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس تطور بينزر باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل هشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا

0: موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومآسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
1: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
2: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
1: في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
3: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمة ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة بغرض الحراسات. المنطقة كل النازي شكالة بالتطوع، ما عندهم أي

0: تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقاد أمس لحل بعض مشاكل من المناطق حول القارة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد الجلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. هي راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من عشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب غرة الزاوية. ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين، لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المأساوية يعني كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود. الدولة السودانية ربنا يتولاهم بشفاء ورحمة إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو إنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة. غير انك انت ده بس يعني مبرر واحد بس انك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم اي شيء او على صوت مرأة. حتى المواطنين ذاتهم ما من مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد يتكون يعني امس الضحايا حق حاجة الامس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من اسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعدا لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
2: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزلوا المدارس قبل أسبوع من 16/8 على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضو كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية على أساس إنه نقدر نعرف، لأن نحن بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي أفتكر أنه مسألة مهمة. أيضا إحنا حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم أنه ماشيين نعمل لجودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبه للمعلمين، واحنا الكلام ده بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهوريه محمد حمدان دبلو اثناء قرأ الجرس في مدرسه الوحده الثانويه بنات لامتحان الشهاده الثانويه، وبالتالي يعني ذكر في انه هم هيوفر مرتبات بالنسبه للمعلمين، ودي انا افتكر انه كان قرار سليم، واحنا حقيقه بنأكد في انه احنا مع قرار الرئيس ونعمل في انه المساله دي تتم بصوره كويسه، لانه هي الحافز الاساسي لاستقرار التعليم ولجوده التعليم اللي احنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضه موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانويه فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في انه كل الجهات المعنيه بالامر في انه يخلي لنا هذه المدارس، لانه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضروره في انه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني احنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الانسانيه المطلوبه، ولكن بالضروره برضو انه الطلاب ديل هم يواصلوا تعليمهم يعني بصوره ضروريه جدا بالنسبه لنا، هم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبه لنا. وكذلك بياكد في انه استراتيجيه التعليم هي وجود خدمه مدنيه معافه ووجود استقرار امني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل انه المساله بتاخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسماءهم يعني في مدارسهم، يعني الطلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسماءهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسه الوزاره، وكذلك يمكن مراجعه مدراء التعليم بالمحليات اساسا يتاكدوا في انه من اسماءهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعمليه التعليميه. ايضا هنالك نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا في ان الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسه الى اخرى، ودي مساله مهمه وضروريه جدا بركز عليها، انه ما في طالب يتحرك من مدرسه وزع فيها الى مدرسه اخر الا بعد مراجعه مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسه الحكوميه اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن أن ينتقل إلى مدرسة الأخرى. إحنا صحيح ما بنرفض إنه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ضبطها بصورة كويسة على أساس إنه نقدر نوفر بيئة مناسبة ومستقرة بالنسبة للعملية التعليمية بالنسبة لنا. كذلك عشان أي مدرسة سواء كان حكومية أو خاصة عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في إنه يبرز شهادة واستمارة النجاح اللي بيستخرج من إدارة الامتحانات برئاسة وزارة التربية، ودي برضو مسألة مهمة جدا، لأنه يعني كثير من الأحوال بيواجهنا بعض المشاكل في الطلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحلة المتوسطة، وبالتالي دي مسألة مهمة جدا، أي مدرسة وخاصة زملائي في المدارس الخاصة ضروري جدا في إنه ما يستقبل أي طالب ما لم يكون هنالك شهادة أو استمارة النجاح من من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة لعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة ود مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
3: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الزرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي المركز لا يعمل بسعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بسعة تشغيلية جزئية من شأنها أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
3: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين
0: وغالبا
4: نعم
0: بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
0: اوكي
4: نعم
0: نعم
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
4: نعم نعم نعم هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان النبات كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
0: نعم وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان الملوى بقت ب 15000 15000 الان، انا كلامي معاك ده 15000. فما في مراقبه ما في، ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
0: نعم اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى سماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجرد.
0: وطيب
4: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله بيستني رب العالمين.
0: نعم
4: نعم.
0: وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولحد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
3: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه، وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.